وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه

0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
1: Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına

0: yaklaşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç. Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
0: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
0: وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi.

0: Sabah Mahfel Sürmesi az sonra.
1: وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت.
2: حذيفة وأبو ذردن رضي الله عنهما رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم yatağına girdiğinde Bismike Allahümme ahya ve emut. Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm. Uyur ve uyanırım derdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre

0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34.
1: حضرت علي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
1: أبو الدردادان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse, bu defa lanet edene döner.

0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
1: Cabir bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler: ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أي bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Yasin ve Dua.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم، وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم، وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم، وشرفنا بشرافة القرآن العظيم، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. Okunan Yasin-i Şerifi dergah-ı izzetinde ve baregah-ı mecd-i uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecir ve sevabı evvela Peygamber Efendimizin aziz, latif, mübarek, mutahhar, münevver, musaffa, mücella, muazza, ruh-i tayyibelerine tarafımızdan acizane, fakirane, fakat halisane hediye ediyoruz, isal eyle ya Rabbi. Ruh-i Seyyidül Enami cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Vesair peygamberan-ı izam ve rusul-ü fiham aleyhim salavatul mennan hadaratinin ervahine, âli ezvacı tahirat, ashab-ı kiram, zevil ihtiram, ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin, تابعين تبي تابعين أئمي مجتهدين مفسرين محدثين مصنفين قرآن كريمي elden ele dilden dile gönülden gönüle günümüze kadar getiren bil cümle ehli iman bil cümle müminin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz, isal eyle ya Rabbi. Analarımızdan, babalarımızdan, dedelerimizden, ninelerimizden, akrabayı taallukat, ümmehatü ceddat, dost ve yarenlerimizden, sevenlerimizden, sevdiklerimizden irtihali dar-ı baka edenlerin ervahına hediye ediyoruz, isal eyle ya Rabbi. Diyanet radyolarımızın dinleyicilerinin geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Hayırlı isteklerini fazl-ı kereminle lütfen ve keremen ihsan eyle ya Rabbi. Dualarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda, Kabe-i Muazzama'da yapılıp kabul edilen duaların arasına ilhak eyle ya Rabbi. وصلى الله تعالى على أشرف الأكمل نور جميع الأنبياء

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kimse din kardeşine silah çekmesin, çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir: Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler.

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

0: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو سعدان rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, İnsan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said: "Ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim." demiştir.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: أنس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق